0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: بفرح وشكر أحييكم جميعا أنتم الذين تجتمعون في روما هذا العام لعقد جمعيتكم العامة السنوية في عام غني حقا بالمحطات الإرسالية البارزة. فالعام الحالي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس اليوم الإرسالي العالمي وتحديده في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر، وذلك بناء على طلب العمل الحبري لنشر الإيمان من قبل سلفي البابا بيوس 11. وعلى مدى 100 عام تم تخصيص هذا اليوم للصلاة والتأمل والمساهمة في رسالة الكنيسة التبشيرية، لسيما في المناطق التي لا تزال فيها البشارة بالإنجيل في بداياتها وحيث لا تزال الكنيسة فتية. وفي هذا اليوم تدعى كل جماعة كاثوليكية إلى الصلاة وتقديم التضحيات الروحية والمادية من أجل الجهود الإرسالية في مناطق البشارة الأولى ودعم الكنائس الناشئة. ويسعدني أن أعرب عن امتناني لكم جميعا ولكل من يعمل معكم في جميع أنحاء العالم على كل جهودكم الكبيرة والصغيرة في تعزيز اليوم الإرسالي العالمي في كل دائرة كنسية ضمن الشركة العالمية للكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول: وبفضل الأموال التي تجمع في الأحد الإرسالي العالمي يتمكن العمل الحبري لنشر الإيمان من تقديم المساعدة اللازمة لأكثر من 1130 دائرة كنسية تعتمد على دائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة لمساعدتها في إنشاء البنى التحتية الكنسية الضرورية ودعم المبادرات الإرسالية المتنوعة، كما أنها تدعم إدارة 5 كليات في روما للتنشئة المستمرة للكهنة والمكرسين الذين يأتون إلى المدينة الخالدة للدراسة ويتحولون إلى موارد ثمينة لكنائسهم المحلية التي يعودون إليها بعد إتمام دراستهم. هذه المبادرات الإرسالية وغيرها الكثير غدت ممكنة بفضل سخاء المؤمنين في الأحد العالمي للإرساليات. أضاف الحبر الأعظم يقول: ويصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية 10 بعد 100 لتأسيس الاتحاد الإرسالي الحبري على يد الطوبوي باولو مانا، والذي أعلنه البابا بيوس 12 اتحادا حبريا، ووصفه القديس بولس 6 بأنه روح الأعمال الرسولية البابوية الأخرى. وإنني أشجع الجميع على المشاركة في رسالته الهادفة إلى تنمية روحانية إرسالية أكثر حماسة بين جميع المعمدين والالتزام الأعمق برسالة الكنيسة العالمية في البشارة في هذا العصر الإرسالي الجديد. تابع الأب الأقدس يقول: ومن تدابير العناية الروحية أيضا أن يشهد هذا العام وتحديدا في 24 من أيلول لسبتمبر في سانت لويس بميسوري إعلان تطويب شخصية مرموقة تولت الإدارة الوطنية للمؤسسات الحبرية الإرسالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكرم المطران فولتون شين. لقد كان المطران شين نورا للإيمان والرجاء والمحبة، سطع عبر وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية لعقود خلت، فلمست برامجه قلوب الملايين برجاء الإنجيل، وأثمرت مبادراته وجهوده عن تقديم مساعدات روحية ومادية هائلة للكنائس في مناطق البشارة الأولى. فليكن طوباوين الجديد مثالا يحتذى به من قبل الجميع، جميع المدراء الوطنيين والأبرشيين للمؤسسات الحبرية الإرسالية في شتى أنحاء العالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي عالم تزداد فيه مظاهر الانقسام والحروب والنزاعات بين الأمم والشعوب، تقدم الأعمال الرسولية البابوية الأربع الموكلة إلى دائرة البشارة، قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة، تقدم خدمة لا تقدر بثمن لرسالة الكنيسة المتمثلة في إعلان المسيح رئيس السلام والإعلان المتجسد للمحبة الإلهية للبشرية. في هذا الصدد تطلع الجمعية الحبرية للطفولة المرسلة برسالة قيمة على وجه الخصوص من خلال حمل نور الإيمان، تعزية المحبة المسيحية للأطفال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في المناطق المنكوبة بالكراهية والعنف. وتماثلها في الأهمية الجمعية الحبرية للقديس بطرس الرسول التي تشجع وتدعم تنشئة الإكليروس المحلي والمكرسين في مناطق البشارة الأولى. ففي أماكن كثيرة ولولا مساعدة هذه الجمعية لافتقر الإكليريكيون والمبتدئون إلى الوسائل اللازمة لتنشئتهم الإنسانية والروحية والرعوية. تابع الأب الأقدس يقول: إن شعار الأحد الإرسالي العالمي لهذا العام واحد في المسيح متحدون في الرسالة يسلط الضوء على وحدة المؤمنين ويطبع الذكرى المئوية لهذا الاحتفال العالمي، وهو يدعو جميع أعضاء الكنيسة إلى شركة أعمق في المسيح وإلى وحدة أكمل في رسالته الإلهية القائمة على المحبة، كما يعكس الرغبة العميقة للرب التي عبر عنها في صلاته إلى الآب قبل آلامه. وتدعو هذه الجوانب التي يعبر عنها شعار هذا العام إلى تجدد إرسالي في الكنيسة خلال السنوات المقبلة. لذا أحثكم على وضع هذا التعليم نصب أعينكم، وأن تعيشوا روحانية أصيلة للوحدة والشركة الإرسالية المرتكزة على المسيح، وأن تعملوا على تعزيزها من خلال أنشطتكم بين المؤمنين. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أكد المجمع الفاتيكاني الثاني أن الكنيسة بطبيعتها إرسالية لأنها تجد مصدرها في رسالة الإبن ورسالة الروح القدس طبقا لتدبير الآب. وإدراكا منا لذلك، أدعوكم جميعا لتقدير مدى إلحاح الالتزام في ارتداد إرسالي مستمر، وأن نبحث معا عن سبل لنكون كنيسة مرسلة من أجل شفاء عالمنا المثقل بالتوترات والنزاعات والحروب. وفي هذه المهمة الكبيرة يبقى عمل الأعمال الرسولية البابوية جوهريا وأساسيا، فلنواصل إذن مسيرتنا الإرسالية بفرح وغيرة متجددة، وفي كل ما نقوم به من أجل عمل البشارة، لنجعل يسوع المسيح دائما في المحور، متبعين المبدأ الإنجيلي الجميل الذي عبر عنه القديس يوحنا المعمدان: لابد له من أن يكبر ولا بد لي من أن أصغر. وختم قداسة البابا لوون 14 كلمته بالقول: إذ أوكلكم جميعا ومعكم معاونيكم والمحسنين إليكم وكل من يشارك في هذا العمل الإرسالي الحيوي إلى الشفاعة الوالدية لأم الله مريم ملكة الإرساليات وشفاعة جميع القديسين المرسلين، أمنحكم من كل قلبي فيض البركة الرسولية.
2: استقبل البابا لون 14 اليوم الاثنين الأول من حزيران يونيو وفد الجمعية الإيطالية للقادة الكشفيين والكشافة الكاثوليك في أوروبا، وفي بداية كلمته إليهم ذكر الأب الأقدس بالشعار الذي اختاروه لمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جمعيتهم: إذا كان يرضي الله فإلى الأبد. ثم أعرب قداسته عن سعادته لاستقبالهم عقب الاحتفال بالعنصرة، مشيرا إلى أن هذه الكلمة تعني تحديدا 50، وتمنى بالتالي أن تكون هذه الذكرى بالنسبة لهم مثل عنصرة جديدة. وتابع: فلينزل عليكم الروح القدس كما فعل مع التلاميذ المجتمعين في العلية. وذكر قداسته بأن سفر أعمال الرسل يحدثنا عن عطية الروح القدس الذي يوقد الحياة ويقود إلى انفتاح على الرسالة ويخلق تفاهما بين لغات مختلفة. وأكد الأب الأقدس على أن عطية المسيح القائم تساعدنا على العثور على أساليب جديدة دائما للشهادة لجمال الإيمان، وأضاف أن إعلان الخلاص هذا هو ممتلئ بالرجاء ويشجعنا على التصرف بشكل قويم في كل اختباراتنا الحياتية وكل أفعالنا. تحدث قداسة البابا بعد ذلك عن ترسيخ الرابطة الإيطالية للقادة الكشفيين والكشافة خلال سنواتها الخمسين هذه أسلوبا تربويا مميزا للشهادة للإيمان، وأضاف أن الجمعية تستخدم أدوات انطلقت من حدس بادن باول مؤسس الحركة الكشفية، وذلك من أجل مرافقة الفتية والفتيات للقاء يسوع معلم الحياة الصالح الصديق الأمين والمرشد الأكيد والقوي لمسيرتنا. توقف البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عند العيش في الهواء الطلق والعلاقة مع الطبيعة باعتبارهما عنصرين أساسيين في النشاط الكشفي، نشاط يحدثنا عن خير الله من خلال اللمسات التي تركها الخالق ذاته في الخليقة، قال البابا لضيوفه، وتبع أنهم يجمعون بحكمة بين كتاب الحياة وكلمة الله التي تتضمن معنى التاريخ وتدعمنا عندما يضعنا مسار الحياة في اختبار. ودعا البابا القادة الكشفيين والكشافة إلى أن يستنبطوا من الكتاب المقدس كما من ينبوع مياه عذبة، وذلك لإنارة ودعم خبرات نموهم الشخصي والروحي على الصعيدين الفردي والجماعي. ووصل الأب الأقدس أن الإنجيل هو أكثر من مجرد كتاب، فهو شخص يسوع ذاته، النبأ السار لبشرية متخبطة خابت أمالها بسبب شرور كثيرة. وتبع أن يسوع يروي عطشنا إلى العدالة والحقيقة ويمنحنا الشجاعة للمثابرة في الخير وأن نضع أنفسنا في خدمة القريب. وقال البابا للحضور إنهم شهود لهذا الالتزام بالنسبة للفتية الذين يوكلون إليهم والذين يعيشون معهم جمال الإيمان في الأفعال اليومية والصلاة المشتركة وتناول الأسرار وتمييز دعوة كل واحد. وقال البابا إنهم هكذا يجيبون بسخاء على دعوة المسيح للسير معا على درب الفضيلة. أشار قداسة البابا من جهة أخرى إلى المساعدة التي يقدمها الكهنة إلى القادة الكشفيين، وقال للحضور إن هؤلاء الكهنة هم ضمانة الرباط بين الكنيسة وجمعيتهم، وأضاف أن الكهنة يتقاسمون مع القادة الكشفيين المسؤولية عن العمل التربوي والنمو الروحي للفتية. ومن بين ما تحدث عنه البابا لون الرابع عشر كون منهج الكشافة يضع الإنسان في المركز مع الاهتمام بكل جوانبه العلائقية والثراء الإنساني، وقال إن هذا الأسلوب يستخدم آلية تربوية تقوم على اللقاء الحقيقي مع الآخر يمكنه أن يساهم في نضوج متبادل. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن أن هدف منهج الكشافة هو تكوين مسيحيين جيدين ومواطنين جيدين. هذا وأعرب البابا من جهة أخرى عن إعجابه باختيار الجمعية التركيز أيضا على الجانب الأوروبي وخاصة في هذه المرحلة التاريخية المعقدة، وقال إن هذا البعد الأوروبي لا من وجهة النظر السياسية بل الثقافية يقود إلى تجديد الالتزام ببناء أوروبا الشعوب، لا أوروبا الأعمال بل أوروبا توحدها القيم السامية للأنسنة المسيحية. ثم توقف الأب الأقدس عند كلمة الخدمة، فقال إنها تعني وضع الكفاءات والقدرات في متناول الآخرين بمجانية كاملة دون توقع أو انتظار شيء في المقابل. ومن خلال الخدمة ينمو كل من التضامن والآخرية والانتباه إزاء القريب وحس المسؤولية الاجتماعية. ثم شدد على أن عيش الخدمة في الإيمان يجعلها تحررنا من الميل نحو التركيز على الذات واللامبالاة والانغلاق، كما وأشار إلى أن نشاط الكشافة يساعدنا على اكتشاف كيف تنار إنسانيتنا بعمل الله المربي الحقيقي لنا جميعا.
3: في أجواء مفعمة بالامتنان والفرح غصت كاتدرائية المندينة في العاصمة الإسبانية مدريد بآلاف من أبناء طريق الموعوظين الجديد الذين التأموا في قداس إلهي مهيب ترأسه رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو، احتفالا بالذكرى 60 لولادة هذه الخبرة الروحية من رحم أحياء مدريد الفقيرة. وشهد ختام القداس قراءة الرسالة وجهها البابا لون الرابع عشر، شدد فيها الحبر الأعظم على جوهر العمل الإرسالي في الكنيسة المعاصرة. وفي الرسالة التي وجهها البابا لاوون الرابع عشر للمناسبة وحمل التوقيع الكاردينال أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين، أعطى الحبر الأعظم مساحة واسعة لتأكيد الهوية الإرسالية للكنيسة، وجاء في نص كلمته: من الضروري التذكير بأن الرسالة الإنجيلية والبشارة هي مهمة أساسية ومنوطة بالكنيسة بأسرها. هذه الكنيسة التي تسعى بفرح وتواضع إلى تحقيق وحدة جميع أعضائها، مظهرة طاعة كاملة لعمل الروح القدس، وتلتزم بحمل عطية الخلاص إلى الجميع دون استثناء. وتابع الأب الأقدس موطدا دعوته لأبناء طريق الموعوظين الجديد: لتكن هذه القناعة الإيمانية راسخة فيكم ومحركا أساسيا يدفعكم إلى تبني الالتزام الإرسالي والمسؤولية التبشيرية لصالح جميع أبناء الله المحبوبين. هذا وقد تقاطعت توجيهات الأب الأقدس في رسالته مع ما كان قد صرح به مؤخرا أمام الجمعية العامة لمجلس أساقفة إيطاليا، حيث أعاد قداسته صياغة مفهوم التنشئة المسيحية، مؤكدا أنها ليست مجرد أعداد روتيني لنيل الأسرار، بل هي بمثابة الرحم الذي تلد فيه الجماعة أبناءها على الإيمان وتدخلهم في الحياة الفصحية والشركة مع الرب والأخوة الكنسية. شهد الاحتفال تذكارا بليغا للجذور، حيث تحدث كيكو أرغوليو المؤسس الشريك للطريق إلى جانب الراحلة كارمن هيرنانديز عايدا بالذاكرة لعام 1964، عندما وهو في 25 من عمره قرر التخلي عن مسيرته الواعدة كرسام مشهور مدفوعا برغبة عميقة في اتباع خطى القديس شارل دي فوكو، لينتقل للعيش في كوخ بائس بين الغجر والمهمشين في منطقة بالوميراس التاس العشوائية عند أطراف مدريد، هناك بوسط الفقر المدقع والآلام، وبواسطة قراءة الكتاب المقدس والعزف على الجيتار ولدت النواة الأولى للجماعة من خلال إعلان بشرى الخلاص. واستعاد كيكو محطة فاصلة حدثت في آب أغسطس عام 1965 عندما أراد الحرس المدني هدم تلك الأكواخ، فما كان منه إلا أن اتصل برئيس أساقفة مدريد آنذاك المطران كازيميرو مورتشيلو الذي هب للمكان شخصيا وأوقف الهدم. متأثرا برؤية هؤلاء الفقراء وهم يصلون، هذا الموقف الأبوي دفع كارمن هيرنانديز للانضمام والتعاون مع كيكو، إدراكا منها أن هذا العمل هو من الله. وأوضح كيكو أن المطران مورتشيلو هو من وجههم لاحقا للذهاب إلى الرعاية، قائلا: بفضل تلك الطاعة الكنسية انطلقت هذه التنشئة كمسيحية كبذرة صغيرة، ولم نكن لنفعل شيئا لولا دعم البابوات بدءا من القديس بولس السادس والأساقفة. واليوم تحول هذا التاريخ الغير المتوقع إلى واقع عالمي يمتد في 138 دولة عبر القارات الخمس، ويضم أكثر من 20,000 جماعة كنسية في نحو 6,000 رعية. من جانبه أبرق الكاردينال كيفين فاريل رئيس دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مهنئا ومشيرا إلى أن شجرة طريق الموعوظين الجدد القائمة على ثلاثية الكلمة الليتورجية والجماعة قد أنبتت فروعا بالغة الخصوبة في الكنيسة، من أبرزها الكهنة وأساتذة التعليم المسيحي المتجولون، عائلات البعثات الإرسالية، المعاهد الكليريكية الحبرية، ومبادرات مرافقة الشباب. وفي لفتة تاريخية تزامنت مع الاحتفالات، أعلن الكاردينال كوبو كانو عن قرب اختتام المرحلة الأبرشية لدعوة تطويب كارمن هيرنانديز في 2 يونيو الحالي. وأكد الكاردينال كوبو أن هذه الخطوة تأتي كعلامة واضحة على ثمار القداسة والشهادة المسيحية الحية التي قدمتها كارمن طوال حياتها، مؤكدا أن نمط حياة هذه الجماعة يستلهم مباشرة من عائلة الناصرة المقدسة، حيث يكتشف المؤمنون في عيشهم المشترك داخل جماعات صغيرة معاني الأخوة والتواضع والبساطة والتسبيح، ليكون الآخر بمثابة حضور للمسيح نفسه والوصول إلى الوحدة الكاملة مع سر الثالوث الأقدس.
0: اختتم الأيام القليلة الماضية وفد من مجلس أساقفة إيطاليا زيارة إلى كوريا الجنوبية، وذلك في ضوء اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027. وقد ضم الوفد المسؤول عن المكتب الوطني لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا الأب ريكاردو بينشيراتو، الذي تحدث لوكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء عن هذه الزيارة والاستعدادات لليوم العالمي القادم للشباب، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الاستعداد الروحي والمسيرة نحو سيول، والتي سيتم التطرق إليها أيضا خلال انعقاد المؤتمر الوطني لرعوية الشباب، وذلك في برينديزي من 31 من أيار مايو وحتى 2 من حزيران يونيو 2026. وأشار الأب ريكاردو بينشيراتو إلى أهمية اللقاء مع اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول والتعاون العملي، وسلط الضوء أيضا على أن الأبرشيات الإيطالية تتلقى طلبات التسجيل للمشاركة في اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول عام 2027. وعن الاستعداد الروحي للشباب لهذا الحدث، أشار المسؤول عن المكتب الوطني لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا في حديثه لوكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشار إلى أنه بالإضافة إلى الجوانب اللوجستية والتنظيمية ينبغي التشديد على الاستعداد الروحي لليوم العالمي للشباب، والذي يشكل بالنسبة لنا، أضاف يقول، تحديا جميلا. وتحدث في هذا الصدد عن إعداد كتيب سيتم تسليمه خلال فصل الصيف، وسيكون مفيدا للقاءات التي ستعقد خلال العام الجاري، وسيشكل الكتيب بالتالي، وكما قال، وسيلة للشباب للاستعداد جيدا لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس 2027. كما وأشار المسؤول عن المكتب الوطني لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا الأب ريكاردو بينشيراتو إلى مبادرة سترافق الاستعداد لهذا اليوم العالمي القادم للشباب، وذلك من أجل تقديم آخر المستجدات المتعلقة باليوم العالمي القادم للشباب في سيول. وأضاف أنه من 31 من أيار مايو وحتى 2 من حزيران يونيو 2026 سيتم خلال انعقاد المؤتمر الوطني لرعوية الشباب، وذلك في برينديزي، تقديم الموقع الإلكتروني الإيطالي الخاص باليوم العالمي للشباب، والذي سيتم إطلاقه كما قال يوم 4 من حزيران يونيو. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون 14، وفي كلمة وجهها قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في تور فيرغاتا في 3 أغسطس عام 2025 في ختام الاحتفال بيوبيل الشباب، قد قال: بعد هذا اليوبيل يستمر حج الرجاء الذي يقوم به الشباب وسيقودنا إلى آسيا. أجدد الدعوة التي وجهها البابا فرانسيس في لشبونة قبل 2، سيلتقي شباب العالم مع خليفة بطرس للاحتفال باليوم العالمي للشباب في سيول في كوريا، وذلك من 3 حتى 8 من آب أغسطس 2027. وسيكون شعار هذا اليوم: تشجع، أنا غلبت العالم. هذا الرجاء الذي يسكن في قلوبنا هو الذي يعطينا القوة لكي نعلن انتصار المسيح القائم من بين الأموات على الشر والموت. وقال البابا لون 14: أعطيكم موعدا في سيول، فلنواصل الحلم معا ولنواصل الرجاء معا.
1: قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين بولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، حسب ما أكدت منظمات حقوقية محلية. فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الأحد عن نزوح أكثر من 2200 شخص من ولاية جنوب كردفان خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وقد ارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الهجمات بالمسيرات في السودان في وقت أعلن فيه توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعلن أن حوالي 700 مدني قتلوا في قصف بمسيرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، مع العلم أن الحرب الدائرة في السودان والتي دخلت عامها الرابع خلفت عشرات الآلاف من القتلى وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، كما أدت إلى انتشار المجاعة في بعض المناطق لا سيما في دارفور وكردفان. وحسب آخر إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة صدرت في 11 من شهر شباط فبراير المنصرم، نزح أكثر من 132 ألف شخص من ولايات كردفان الثلاث منذ 25 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الثلاثاء في الثاني من حزيران يونيو عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لاون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر حزيران يونيو، والتي يقدم قداسة البابا فيها هذا الشهر الرياضة كمدرسة للأخوة وأداة للسلام وفسحة للقاء. قال الأب الأقدس: يا رب الحياة، نشكرك على عطية الرياضة وعلى الذين يمجدون الله من خلال تدريب الجسد، وعلى الصداقات التي تولد في الملاعب، وعلى فرح اللعب بروح الفريق الواحد. أنت تعلمنا أنه في الحياة كما في اللعب لا أحد يخلص بمفرده. نحن بحاجة إلى الآخرين لكي ننمو ولكي نتعلم الاحترام ونتخطى الحدود ونحتفل معا بالانتصارات التي نحققها. نسألك أن تكون الرياضة دوما مدرسة للأخوة ولا للمنافسة العقيمة، وفسحة للقاء لا للإقصاء، ودربا للسلام لا للعنف. اجعل اللاعبين والمدربين والمشجعين يكتشفون في الرياضة لغة عالمية تقرب بين الثقافات وتوحد الشعوب وتزرع الاحترام والتضامن والنمو الشخصي. أيها الرب يسوع، اجعل من كل رياضة مثلا لحياة نعيشها معك، بالتعاون بجهد وفرح، وبالتواضع عند الهزيمة، وبالامتنان في النصر الذي تمنحنا إياه في قيامتك. ولا يغيبنا عنا أبدا روحك القدوس الذي يجعلنا فريقا واحدا متحدا بك لنبني الشركة والأخوة في مسيرة التاريخ. آمين. قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقات الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم، يخصص البابا لاون الرابع عشر نية صلاته لشهر حزيران يونيو لقيم الرياضة من أجل بناء الشركة والأخوة في التاريخ. ومن خلال حملة صلي مع البابا، تدعو شبكة الصلاة العالمية للبابا المؤمنين كل شهر للانضمام إلى نوايا الحبر الأعظم. وهكذا تأتي الدعوة في شهر حزيران يونيو للصلاة لكي تكون الرياضة أداة للسلام واللقاء والحوار بين الثقافات، ولتعزيز الاحترام والتضامن والنمو الشخصي. وفي مستهل صلاته يرفع البابا لاون تضرعه إلى الرب الحياة، حامدا إياه على عطية الرياضة من أجل الذين يمجدون الله برياضة الجسد، ومن أجل الصداقات التي تولد في الملاعب وفرح اللعب بروح الفريق الواحد. ويطلب الحبر الأعظم أن تكون الرياضة دائما مدرسة للأخوة لا للمنافسة العقيمة، وفسحة للقاء لا للإقصاء، ودربا للسلام لا للعنف. كما يشدد على أن الرياضة تملك لغة عالمية تقرب بين الثقافات وتوحد الشعوب وتزرع الاحترام والتضامن والنمو الشخصي. وفي ختام الصلاة يتوجه البابا إلى الله متوسلا ألا يغيب عنا أبدا روحه الذي يجعلنا فريقا واحدا متحدا به لكي نبني بناء الشركة والأخوة في مسيرة التاريخ. فيما يزيد قليلا عن عام على حبريته، ليست هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها البابا لاون الرابع عشر الانتباه إلى قيم الرياضة. ففي 15 من حزيران يونيو عام 2025 وبمناسبة يوبيل الرياضة الذي احتفل به في روما، تحدث عن الرياضة كأداة للسلام قائلا: الرياضة هي درب لبناء السلام، لأنها مدرسة للاحترام والأمانة، تنمي ثقافة اللقاء والأخوة. وخلال العظة في ذلك اليوم عينه، شدد الحبر الأعظم أيضا على أنه في مجتمع مطبوع بالوحدة نقلت فيه الفردية المحتدة مركز الثقل من النحن إلى الأنا، لينتهي بها الأمر بتجاهل الآخر. فإن الرياضة ولا سيما الجماعية منها تعلم قيم التعاون والسير معا، لتصبح بذلك أداة هامة لإعادة الروابط واللقاء بين الشعوب. وفي الآونة الأخيرة وتحديدا في نيسان أبريل عام 2026 وأثناء استقباله لرياضي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، جدد البابا لاون الرابع عشر التأكيد على رؤية عينها في وقتنا الحالي المطبوع بالاستقطابات والمنافسات والنزعات التي تفضي إلى حروب مدمرة. يكتسب التزامكم قيمة أكبر، يمكن للرياضة بل ويجب عليها أن تصبح حقا فسحة للقاء، لا استعراضا للقوة بل ممارسة للعلاقات الإنسانية. ويرى البابا أن الرياضيين مدعوون ليكونوا جهودا على لغة عالمية، أن يتنافسوا بدون كراهية، وأن ينتصروا بدون إذلال، وأن يخسروا بدون أن يفقدوا أنفسهم. هذا وكان البابا فرانسيس أيضا في فيديو البابا لشهر آب أغسطس عام 2016 المخصص لموضوع الرياضة من أجل ثقافة اللقاء، قد أظهر كيف يمكن للرياضة أن تصبح وسيلة للأخوة بين أشخاص من أصول مختلفة. إن ثقافة الرياضة كأداة للسلام تعود في التاريخ إلى بداية الألعاب الأولمبية، إذ ولدت تقاليد الهدنة الأولمبية المعروفة في اليونان القديمة باسم إيكشيرية في القرن 19 قبل الميلاد كاتفاق بين مدن الدول المتنازعة لضمان مشاركة آمنة في الألعاب، محولة الرياضة إلى جسر للحوار والتعايش السلمي. وأحياء لروح ذلك المفهوم أعادت اللجنة الأولمبية الدولية إطلاق هذا المبدأ في تسعينيات القرن الماضي بهدف تثمين القوة التحويلية للرياضة كأداة للسلام والمصالحة. وفي هذا السياق أكد المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونيس: الرياضة هي إحدى تلك الفسحات الفريدة التي تلتقي فيها البشرية حقا، إنها جسر حوار يتسامى فوق الحدود واللغات والإيديولوجيات، ففي الملعب والمضمار وحوض السباحة يتشارك أشخاص من ثقافات وأمم مختلفة الجهد والتضحية وفرح الانتصار وألم الهزيمة. إن الرياضة تعلمنا الثبات والانضباط وقيمة العمل المتقن والتواضع أمام محدوديتنا، ولعل الأجمل في ذلك أنها تذكرنا بأنه لا يوجد أحد ينتصر بمفرده حقا، فنحن بحاجة إلى الآخر. ولهذا السبب يدعون البابا للصلاة لكي لا تبقى هذه القيم الإنسانية النبيلة، الاحترام والتضامن والنمو الشخصي، محبوسة داخل حدود ملاعب اللعب، بل أن تحول طريقة عيشنا معا في هذا العالم.
2: فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. هذه العبارة من سفر أشعياء هي العنوان الذي اختاره قداسة البابا لاون 14 لرسالته لمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة 2026 الذي سيحتفل به في الأول من أيلول سبتمبر القادم. وجاء في بيان للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة عرف بهذا الاختيار أن رسالة هذا العام تسلط الضوء على الرباط بين النزاعات المسلحة وتردي البيئة، وتبع البيان أن هذا التردي يشكل من جهة انتهاكا خطيرا لواجبنا العناية بالخليقة، ومن جهة أخرى تهديدا على المدى الطويل لحياة مئات الملايين من الأشخاص. وتبعت الدائرة مشيرة إلى أن الوعي الذي أصبح منتشرا بالروابط العديدة بين الحرب والموارد الطبيعية لم يسفر عن إنشاء مؤسسات ملائمة أو اتخاذ قرارات مسؤولة تسعى إلى تفادي النزاعات وحل الخلافات بشكل سلمي. وختم بيان الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة أن هذا العنوان الذي ينقل نبوة أشعياء حول تحول الأسلحة إلى أدوات زراعية يدعو بوضوح إلى منح الأولوية للتنمية والاستدامة بدلا من العنف والدمار. لمناسبة الاجتماع المفتوح الثالث للخبراء بشأن مراجعة إعلان تايبي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية والذي بدأ أعماله في روما أمس الاثنين الأول من حزيران يونيو، وجه قداسة البابا لون 14 رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. ونقلت الرسالة في بدايتها تحية الأب الأقدس القلبية إلى المشاركين وإعرابه عن سعادته لاطلاعه على جهودهم من أجل مراجعة الإعلان المذكور والذي يتمحور حول الجوانب الأخلاقية للتعامل مع البيانات الصحية. أشارت الرسالة بعد ذلك إلى حديث البابا لون 14 في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة عن وجه جديد للاستعمار في أيامنا يحول الحياة الشخصية إلى معلومات قابلة للاستغلال. وأكد الأب الأقدس بالتالي على أن التحسين والتطور المستمرين للتكنولوجيا يعنيان أن تحديث أنظمة السلامة والخصوصية قد أصبح قضية ملحة وحاسمة. وتبعت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بارولين مشددة على أن كل إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله هو شخص متفرد له قيمة لا يمكن تقديرها، ويجب أن تتم حمايته من الأشكال المختلفة للاستغلال والإتجار التي تسعى إلى اختزال الشخص إلى مجموعة بيانات. وختمت الرسالة ناقلة تشجيع البابا لون الرابع عشر المشاركين في المؤتمر في عملهم ورجاء قدسته أن يهدف ما سيسفر عنه هذا الاجتماع إلى تعزيز الكرامة البشرية وتقاسم المعارف كأساس لخير عام حقيقي. ثم أكدت الرسالة استمطار الأب الأقدس على الجميع البركة الإلهية.
1: بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، ألقى رئيس الأساقفة إيتر باليستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بيانا هاما ركز فيه على قضية العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار تكنولوجي. استهل رئيس الأساقفة إيتر باليستريرو البيان بالترحيب بفتح النقاش الثاني المعني بوضع معايير واضحة تضمن العمل اللائق في ظل الطفرة السريعة التي يشهدها اقتصاد المنصات الرقمية، وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا التحول وفر فرص عمل جديدة إلا أنه عرض العديد من العمال لأشكال جديدة من التهميش والاستغلال، وأكد أن أي نقاش يخص هذا القطاع يجب أن يتمحور حول الكرامة الإنسانية المتأصلة وكرامة العمل نفسه، مستشهدا بكلمات قداسة البابا لون الرابع عشر التي أكد فيها أن التحدي الذي يواجهنا اليوم مع تطورات الذكاء الاصطناعي ليس تحديا تكنولوجيا بل هو تحدي إنساني بالدرجة الأولى. كما سلط المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في جنيف الضوء على المخاوف الأخلاقية المتزايدة في العصر الرقمي الجديد، معربا عن قلق الفاتيكان المستمر من تمركز النفوذ والسيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي السائدة في أيدي عدد قليل من الشركات. ونقل في هذا السياق ما جاء في الرسالة العامة الأولى للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة التي نشرت يوم الاثنين في 25 من أيار مايو، وقد كان قد وقعها الحبر الأعظم في 15 من شهر أيار مايو تزامنا مع الذكرى 35 بعد المئة لصدور الرسالة العامة الشؤون الحديثة للبابا لون الثالث عشر، والتي فيها أراد البابا لون الرابع عشر أن يحمل إرث سلفه من خلال كتابة رسالة عامة اجتماعية تواجه أحد أبرز تحديات العصر الراهن الذكاء الاصطناعي، والتي حذر فيها من أن تركز هذه القوة يؤدي إلى غياب الشفافية والتهرب من الرقابة العامة مما يضاعف مخاطر التنمية المشوهة التي تولد بدورها تبعيات واستبعادات وانقسامات جديدة، مشددا على ضرورة بناء صيغ للتعاون الدولي تحترم مختلف مستويات المجتمع العالمي وتجعلها مسؤولة بشكل تضامني عن تحقيق الصالح العام. وفي إطار حديثه عن تداعيات التحول الرقمي على بيئة العمل، حذر رئيس الأساقفة باليستريرو من الأثر الحرج لهذا التطور على عقود التوظيف، وأوضح أنه في بيئة منصات العمل الرقمية غالبا ما تتركز سلطة منح أو تقييد الوصول إلى العمل بالكامل في يد مشغل المنصة، الأمر الذي قد يضطر العمال أحيانا إلى دفع مبالغ مالية لمجرد الحصول على فرص عمل. واعتبر رئيس الأساقفة أن هذا الأمر يمثل انقلابا خطيرا على المبدأ الراسخ الذي ينص على عدم جواز إجبار أي عامل على الدفع مقابل الحصول على وظيفة، هو ما يمس مباشرة كرامة العمل والافتراض الأساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي بأن العمل ليس سلعا تجارية. واختتم رئيس الأساقفة إيتر باليستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بيانه بالتأكيد على الأهمية القصوى لفتح حوار جاد ومكثف مع الشركاء الاجتماعيين لبحث سبل التخفيف من الآثار السلبية لاقتصاد المنصات الجديدة، وضمان أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي موجها لخدمة الصالح العام، وحث جميع الأطراف المعنية على التعاون الوثيق لإرساء الأدوات والآليات المناسبة التي تضمن لعمال المنصات الرقمية الحماية القانونية والاجتماعية التي يستحقونها.
2: تم الاثنين الأول من حزيران يونيو توقيع اتفاق بين الدائرة الفاتيكانية للاتصالات وجامعة أوربانيانا الحبرية حول النشاط التحريري للجامعة، الذي يتضمن أيضا النشاط في هذا المجال لدائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة والذي تشكل الجامعة الحبرية جزءا منه. هذا وتأتي هذه المبادرة في استمرارية لمسيرة بدأت في 18 من تموز يوليو 2025، وقد تم توقيع اتفاق الأمس من قبل الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد دائرة البشارة بالنيابة وباولو روفيني عميد دائرة الاتصالات، ويطلق الاتفاق تعاونا استراتيجيا من أجل جعل الموارد أكثر فعالية، كما ويضيف إلى النشاط التحريري للجامعة الحبرية دورها المتميز كقطب علمي وثقافي للدائرة. ويعتبر هذا الاتفاق ثمرة سنة من التعاون تم خلالها تعزيز العمل واختبار مسارات مشتركة، ويهدف الاتفاق الجديد إلى إنتاج تحريري يقوم على معايير البحث العلمي في مجالات اللاهوت والفلسفة والقانون والرسالة. ويتضمن الاتفاق إطلاق دراسات حول مناطق محددة من العالم مثل آسيا والصين، كما وسيكون هناك قريبا قسم خاص لأفريقيا. يقضي الاتفاق من جهة أخرى بالعمل على إصدار مواد لتثمين الإرث الثقافي والأرشيفي الضخم لمجمع نشر الإيمان وجامعة أوربانيانا الحبرية.
3: تحتفل إيطاليا هذا الثلاثاء كما في الثاني من حزيران يونيو من كل عام بعيد الجمهورية، إحياء لذكرى الاستفتاء الشعبي بشأن الإصلاح الدستوري الذي جرى

العمل الكاثوليكي، مشددا على أهمية المشاركة السياسية والمسؤولية الأخلاقية المرتبطة بحق التصويت. وقد دعا النساء إلى استخدام أصواتهن بصورة واعية واختيار المرشحين الذين يحترمون القيم الدينية والأخلاقية، معتبرا أن التصويت واجب أخلاقي وديني يتعلق بمستقبل الوطن والحفاظ على هويته المسيحية. في 2 حزيران يونيو 1951 زار البابا باتشيلي قصر بورروميو، مقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، في خطوة عدت رمزا لأهمية العلاقات بين الدولة الإيطالية والكنيسة الكاثوليكية. وقد استعاد البابا بنديكتوس 16 هذه الزيارة خلال لقائه بسلك الدبلوماسي عام 2008، مؤكدا الدور المهم الذي تؤديه السفارة الإيطالية في تعزيز التعاون والحوار بين الجانبين. في 3 حزيران يونيو عام 63 وافت المنية البابا يوحنا 23، بعد أن كانت حالته الصحية الحرجة قد دفعت رئيس الجمهورية الإيطالية آنذاك إلى تأجيل الاحتفالات الرسمية بعيد الجمهورية. وقد شكل رحيل البابا رونكالي حدثا مؤثرا في إيطاليا والعالم الكاثوليكي، لما كان يتمتع به من شعبية واسعة ومكانة روحية كبيرة. في العام 65 برز لقاء هام جمع البابا بولس السادس ورئيس الجمهورية الإيطالية. وخلال اللقاء عبر البابا مونتيني عن أمله في أن تواصل إيطاليا تقدمها ووحدتها مستلهمة من تراثها الديني والثقافي العريق، كما شدد على أهمية الدفاع عن القيم الأسرية والأخلاقية الروحية والعمل من أجل تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين. في 2 حزيران يونيو عام 84 قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة إلى قصر الكويرينالي، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية. وقد جاءت هذه الزيارة بعد أشهر قليلة من تعديل اتفاقية اللاتيران التي تنظم العلاقات بين الدولة الإيطالية والكرسي الرسولي. وقد اعتبر الرئيس الإيطالي ساندرو بيرتيني الزيارة دليلا على اهتمام البابا الخاص بإيطاليا وعلى عمق الروابط التاريخية بين الأمة الإيطالية والكنيسة الكاثوليكية. في خطابه خلال الزيارة استحضر البابا يوحنا بولس الثاني المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية، ومنها حماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين والتضامن الاجتماعي ورفض الحرب وتعزيز التعاون الدولي. وأكد أن هذه المبادئ أصبحت جزءا من الهوية الديمقراطية الإيطالية، لكنها ولدت من معاناة طويلة عاشها الشعب خلال سنوات الحرب والدمار. كما أشار البابا البولندي إلى أن التجارب الأليمة التي مرت بها إيطاليا ساهمت في ترسيخ قيم التضامن والأخوة بين المواطنين. وقد دفعت المعاناة المشتركة الإيطاليين إلى مساعدة بعضهم بعضا وإعادة اكتشاف القيم الإنسانية والأخلاقية العميقة التي شكلت أساس إعادة بناء المجتمع بعد الحرب. ورأى أن هذه الخبرة التاريخية تمثل مصدر إلهام للأجيال اللاحقة وتشجع على مواجهة تحديات المستقبل بروح الوحدة والمسؤولية. كما كان البابا يوحنا بولس الثاني قد وجه رسالة للشعب الإيطالي في تلك المناسبة، حيث أعرب عن أمله في أن تظل إيطاليا وفية للمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تميز بها تاريخها، وأن تواصل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحرية والعدالة والسلام. كما دعا فويتيوا إلى أن تبقى البلاد نموذجا إيجابيا في أوروبا والعالم، مستندة إلى تراثها الحضاري والروحي وإلى القيم التي ألهمت أفضل أبنائها عبر التاريخ. ولذلك فإن ذكرى تأسيس الجمهورية الإيطالية التي يحتفل بها اليوم مرتبطة مع مسيرة طويلة من التعاون والحوار بين الدولة والكنيسة، وفي إطار السعي المشترك لخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية.

الشباب، التعليم والعمل، مواضيع أشار إليها رئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران ريني أوزفالدو ريبوليدو سالينس من خلال التأمل في الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، التي صدرت في 25 من أيار مايو، وقد وقعها البابا لمون الرابع عشر في 15 من أيار مايو في الذكرى 35 بعد 100 للرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لمون 13. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، توقف رئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران ريني أوزفالدو ريبوليدو سالينس عند كلمات قداسة البابا لمون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء أيضاً على المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مذكرا في الوقت نفسه بالتعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية. كما وأشار رئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران ريني أوزفالدو ريبوليدو سالينس إلى المنتدى الدولي السابع حول الاتصالات، وسيعقد في 27 و28 من شهر تموز يوليو 2026، وسيتمحور حول موضوع تحديات الذكاء الاصطناعي. وينظم هذا المنتدى المرتقب في تموز يوليو القادم مجلس أساقفة تشيلي الكاثوليك مع الجامعة الحبرية الكاثوليكية بالتعاون مع العديد من المؤسسات. وفي هذا الصدد أشار رئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران ريني أوزفالدو ريبوليدو سالينس إلى أن الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، التي صدرت في 25 من أيار مايو، ستكون في محور هذا اللقاء. عقد من 25 وحتى 28 من أيار مايو 2026 في لوكسمبورغ لقاء العاشر لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا ومنتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وتمحور حول البشارة والسينودوسية مسارات قارية. وقد استضافت اللقاء أبرشية لوكسمبورغ. ومن خلال هذا اللقاء يتواصل التعاون الأخوي بين اتحاد مجالس أساقفة أوروبا ومنتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر. وقد تمحورت جلسات العمل الأولى حول المرحلة التنفيذية للسينودوس هذا، وتم تسليط الضوء خلال جلسة العمل الأخيرة على الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الثلاثاء في الثاني من حزيران يونيو عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لبون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر حزيران يونيو، والتي يقدم قداسة البابا فيها هذا الشهر الرياضة كمدرسة للأخوة وأداة للسلام وفسحة للقاء. قال لبو الأقدس: يا رب الحياة، نشكرك على عطية الرياضة وعلى الذين يمجدون الله من خلال تدريب الجسد، وعلى الصداقات التي تولد في الملاعب، وعلى فرح اللعب بروح الفريق الواحد. أنت تعلمنا أنه في الحياة كما في اللعب لا أحد يخلص بمفرده، نحن بحاجة إلى الآخرين لكي ننمو ولكي نتعلم الاحترام ونتخطى الحدود ونحتفل معا بالانتصارات التي نحققها. نسألك أن تكون الرياضة دوما مدرسة للأخوة ولا للمنافسة العقيمة، وفسحة للقاء لا للإقصاء، ودربا للسلام لا للعنف. اجعل اللاعبين والمدربين والمشجعين يكتشفون في الرياضة لغة عالمية تقرب بين الثقافات وتوحد الشعوب وتزرع الاحترام والتضامن والنمو الشخصي. أيها الرب يسوع، اجعل من كل رياضة مثلا لحياة نعيشها معك، بالتعاون بجهد وفرح وبالتواضع عند الهزيمة وبالامتنان في النصر الذي تمنحنا إياه في قيامتك، ولا يغيبنا عنا أبدا روحك القدوس الذي يجعلنا فريقا واحدا متحدا بك لنبني الشركة والأخوة في مسيرة التاريخ. آمين. قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقات الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم، يخصص البابا لون الرابع عشر نية صلاته لشهر حزيران يونيو لقيم الرياضة من أجل بناء الشركة والأخوة في التاريخ. ومن خلال حملة صلي مع البابا، تدعو شبكة الصلاة العالمية للبابا المؤمنين كل شهر للانضمام إلى نوايا الحبر الأعظم. وهكذا تأتي الدعوة في شهر حزيران يونيو للصلاة لكي تكون الرياضة أداة للسلام واللقاء والحوار بين الثقافات، ولتعزيز الاحترام والتضامن والنمو الشخصي. وفي مستهل صلاته يرفع البابا لاوون تضرعه إلى الرب الحياة حامدا إياه على عطية الرياضة من أجل الذين يمجدون الله برياضة الجسد، ومن أجل الصداقات التي تولد في الملاعب وفرح اللعب بروح الفريق الواحد. ويطلب الحبر الأعظم أن تكون الرياضة دائما مدرسة للأخوة لا للمنافسة العقيمة، وفسحة للقاء لا للإقصاء، ودربا للسلام لا للعنف. كما يشدد على أن الرياضة تملك لغة عالمية تقرب بين الثقافات وتوحد الشعوب وتزرع الاحترام والتضامن والنمو الشخصي. وفي ختام الصلاة يتوجه البابا إلى الله متوسلا ألا يغيب عنا أبدا روحه الذي يجعلنا فريقا واحدا متحدا به لكي نبني بناء الشركة والأخوة في مسيرة التاريخ. فيما يزيد قليلا عن عام على حبريته، ليست هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها البابا لون الرابع عشر الانتباه إلى قيم الرياضة. ففي 15 من حزيران يونيو عام 2025 وبمناسبة يوبيل الرياضة الذي احتفل به في روما، تحدث عن الرياضة كأداة للسلام قائلا: الرياضة هي درب لبناء السلام، لأنها مدرسة للاحترام والأمانة، تنمي ثقافة اللقاء والأخوة. وخلال العظة في ذلك اليوم عينه، شدد الحبر الأعظم أيضا على أنه في مجتمع مطبوع بالوحدة نقلت فيه الفردية المحتدة مركز الثقل من النحن إلى الأنا، لينتهي بها الأمر بتجاهل الآخر. فإن الرياضة ولا سيما الجماعية منها تعلم قيم التعاون والسير معا، لتصبح بذلك أداة هامة لإعادة الروابط واللقاء بين الشعوب. وفي الآونة الأخيرة وتحديدا في نيسان أبريل عام 2026 وأثناء استقباله لرياضي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، جدد البابا لون الرابع عشر التأكيد على رؤية عينها في وقتنا الحالي المطبوع بالاستقطابات والمنافسات والنزعات التي تفضي إلى حروب مدمرة. يكتسب التزامكم قيمة أكبر يمكن للرياضة بل ويجب عليها أن تصبح حقا فسحة للقاء، لا استعراضا للقوة بل ممارسة للعلاقات الإنسانية. ويرى البابا أن الرياضيين مدعوون ليكونوا جهودا على لغة عالمية، أن يتنافسوا بدون كراهية، وأن ينتصروا بدون أذلال، وأن يخسروا بدون أن يفقدوا أنفسهم. هذا وكان البابا فرانسيس أيضا في فيديو البابا لشهر آب أغسطس عام 2016 المخصص لموضوع الرياضة من أجل ثقافة اللقاء، قد أظهر كيف يمكن للرياضة أن تصبح وسيلة للأخوة بين أشخاص من أصول مختلفة. إن ثقافة الرياضة كأداة للسلام تعود في التاريخ إلى بداية الألعاب الأولمبية، إذ ولدت تقاليد الهدنة الأولمبية المعروفة في اليونان القديمة باسم إيكشيرية في القرن 19 قبل الميلاد كاتفاق بين مدن الدول المتنازعة لضمان مشاركة آمنة في الألعاب، محولة الرياضة إلى جسر للحوار والتعايش السلمي. وأحياء لروح ذلك المفهوم أعادت اللجنة الأولمبية الدولية إطلاق هذا المبدأ في تسعينيات القرن الماضي بهدف تثمين القوة التحويلية للرياضة كأداة للسلام والمصالحة. وفي هذا السياق أكد المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونيس: الرياضة هي إحدى تلك الفسحات الفريدة التي تلتقي فيها البشرية حقا، إنها جسر حوار يتسامى فوق الحدود واللغات والإيدولوجيات، ففي الملعب والمضمار وحوض السباحة يتشارك أشخاص من ثقافات وأمم مختلفة الجهد والتضحية وفرح الانتصار وألم الهزيمة. إن الرياضة تعلمنا الثبات والانضباط وقيمة العمل المتقن والتواضع أمام محدوديتنا، ولعل الأجمل في ذلك أنها تذكرنا بأنه لا يوجد أحد ينتصر بمفرده حقا، فنحن بحاجة إلى الآخر. ولهذا السبب يدعون البابا للصلاة لكي لا تبقى هذه القيم الإنسانية النبيلة، الاحترام والتضامن والنمو الشخصي، محبوسة داخل حدود ملاعب اللعب، بل أن تحول طريقة عيشنا معا في هذا العالم.
2: فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. هذه العبارة من سفر أشعياء هي العنوان الذي اختاره قداسة البابا لاون 14 لرسالته لمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة 2026 الذي سيحتفل به في الأول من أيلول سبتمبر القادم. وجاء في بيان للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة عرف بهذا الاختيار أن رسالة هذا العام تسلط الضوء على الرباط بين النزاعات المسلحة وتردي البيئة، وتبع البيان أن هذا التردي يشكل من جهة انتهاكا خطيرا لواجبنا العناية بالخليقة، ومن جهة أخرى تهديدا على المدى الطويل لحياة مئات الملايين من الأشخاص. وتبعت الدائرة مشيرة إلى أن الوعي الذي أصبح منتشرا بالروابط العديدة بين الحرب والموارد الطبيعية لم يسفر عن إنشاء مؤسسات ملائمة أو اتخاذ قرارات مسؤولة تسعى إلى تفادي النزاعات وحل الخلافات بشكل سلمي. وختم بيان الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة أن هذا العنوان الذي ينقل نبوة أشعياء حول تحول الأسلحة إلى أدوات زراعية يدعو بوضوح إلى منح الأولوية للتنمية والاستدامة بدلا من العنف والدمار. لمناسبة الاجتماع المفتوح الثالث للخبراء بشأن مراجعة إعلان تايبي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية والذي بدأ أعماله في روما أمس الاثنين الأول من حزيران يونيو، وجه قداسة البابا لون 14 رسالة تحمل توقيع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. ونقلت الرسالة في بدايتها تحية الأب الأقدس القلبية إلى المشاركين وإعرابه عن سعادته لاطلاعه على جهودهم من أجل مراجعة الإعلان المذكور والذي يتمحور حول الجوانب الأخلاقية للتعامل مع البيانات الصحية. أشارت الرسالة بعد ذلك إلى حديث البابا لون 14 في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة عن وجه جديد للاستعمار في أيامنا يحول الحياة الشخصية إلى معلومات قابلة للاستغلال. وأكد الأب الأقدس بالتالي على أن التحسين والتطور المستمرين للتكنولوجيا يعنيان أن تحديث أنظمة السلامة والخصوصية قد أصبح قضية ملحة وحاسمة. وتبعت الرسالة التي تحمل توقيع الكاردينال بارولين مشددة على أن كل إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله هو شخص متفرد له قيمة لا يمكن تقديرها، ويجب أن تتم حمايته من الأشكال المختلفة للاستغلال والإتجار التي تسعى إلى اختزال الشخص إلى مجموعة بيانات. وختمت الرسالة ناقلة تشجيع البابا لون 14 المشاركين في المؤتمر في عملهم ورجاء قدسته أن يهدف ما سيسفر عنه هذا الاجتماع إلى تعزيز الكرامة البشرية وتقاسم المعارف كأساس لخير عام حقيقي. ثم أكدت الرسالة استمطار الأب الأقدس على الجميع البركة الإلهية. تم الاثنين الأول من حزيران يونيو توقيع اتفاق بين الدائرة الفاتيكانية للاتصالات وجامعة أوربانيانا الحبرية حول النشاط التحريري للجامعة، الذي يتضمن أيضا النشاط في هذا المجال لدائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة، والذي تشكل الجامعة الحبرية جزءا منها. هذا وتأتي هذه المبادرات في استمرارية لمسيرة بدأت في 18 من تموز يوليو 2025، وقد تم توقيع اتفاق الأمس من قبل الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد دائرة البشارة بالنيابة، وباولو روفيني عميد دائرة الاتصالات. ويطلق الاتفاق تعاونا استراتيجيا من أجل جعل الموارد أكثر فعالية، كما ويضيف إلى النشاط التحريري للجامعة الحبرية دورها المتميز كقطب علمي وثقافي للدائرة. ويعتبر هذا الاتفاق ثمرة سنة من التعاون تم خلالها تعزيز العمل واختبار مسارات مشتركة، ويهدف الاتفاق الجديد إلى إنتاج تحريري يقوم على معايير البحث العلمي في مجالات اللاهوت والفلسفة والقانون والرسالة. ويتضمن الاتفاق إطلاق دراسات حول مناطق محددة من العالم مثل آسيا والصين، كما وسيكون هناك قريبا قسم خاص لأفريقيا. يقضي الاتفاق من جهة أخرى بالعمل على إصدار مواد لتثمين الإرث الثقافي والأرشيفي الضخم لمجمع نشر الإيمان وجامعة أوربانيانا الحبرية.
3: تحتفل إيطاليا هذا الثلاثاء كما في الثاني من حزيران يونيو من كل عام بعيد الجمهورية، أحياء لذكرى الاستفتاء الشعبي بشأن الإصلاح الدستوري الذي جرى في مثل هذا اليوم من العام 1946 وولدت بموجبه الجمهورية، عندما اختار الشعب الإيطالي الانتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري بعد سنوات من الفاشية وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية. في هذا السياق لابد من تسليط الضوء على موقف الكنيسة الكاثوليكية خلال تلك المرحلة التاريخية، خاصة من خلال مواقف البابا بيوس 12. ففي 12 من أيار مايو عام 46 وقبل أسابيع من الاستفتاء، التقى البابا بعشرات الآلاف من الشابات المنتميات إلى العمل الكاثوليكي، مشددا على أهمية المشاركة السياسية والمسؤولية الأخلاقية المرتبطة بحق التصويت. وقد دعا النساء إلى استخدام أصواتهن بصورة واعية واختيار المرشحين الذين يحترمون القيم الدينية والأخلاقية، معتبرا أن التصويت واجب أخلاقي وديني يتعلق بمستقبل الوطن والحفاظ على هويته المسيحية. في الثاني من حزيران يونيو 1951 زار البابا باتشيلي قصر بورروميو، مقر السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، في خطوة عدت رمزا لأهمية العلاقات بين الدولة الإيطالية والكنيسة الكاثوليكية. وقد استعاد البابا بنديكتوس 16 هذه الزيارة خلال لقائه بسلك الدبلوماسي عام 2008، مؤكدا الدور المهم الذي تؤديه السفارة الإيطالية في تعزيز التعاون والحوار بين الجانبين. في 3 من حزيران يونيو عام 63 وافت المنية البابا يوحنا 23، بعد أن كانت حالته الصحية الحرجة قد دفعت رئيس الجمهورية الإيطالية آنذاك إلى تأجيل الاحتفالات الرسمية بعيد الجمهورية. وقد شكل رحيل البابا رونكالي حدثا مؤثرا في إيطاليا والعالم الكاثوليكي، لما كان يتمتع به من شعبية واسعة ومكانة روحية كبيرة. في العام 65 برز لقاء هام جمع البابا بولس السادس ورئيس الجمهورية الإيطالية، وخلال اللقاء عبر البابا مونتيني عن أمله في أن تواصل إيطاليا تقدمها ووحدتها مستلهمة من تراثها الديني والثقافي العريق، كما شدد على أهمية الدفاع عن القيم الأسرية والأخلاقية الروحية والعمل من أجل تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين. في 2 حزيران يونيو عام 84 قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة إلى قصر الكويرينالي مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، وقد جاءت هذه الزيارة بعد أشهر قليلة من تعديل اتفاقية اللاتيران التي تنظم العلاقات بين الدولة الإيطالية والكرسي الرسولي. وقد اعتبر الرئيس الإيطالي ساندرو بيرتيني الزيارة دليلا على اهتمام البابا الخاص بإيطاليا وعلى عمق الروابط التاريخية بين الأمة الإيطالية والكنيسة الكاثوليكية. في خطابه خلال الزيارة استحضر البابا يوحنا بولس الثاني المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية، ومنها حماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين والتضامن الاجتماعي ورفض الحرب وتعزيز التعاون الدولي، وأكد أن هذه المبادئ أصبحت جزءا من الهوية الديمقراطية الإيطالية، لكنها ولدت من معاناة طويلة عاشها الشعب خلال سنوات الحرب والدمار. كما أشار البابا البولندي إلى أن التجارب الأليمة التي مرت بها إيطاليا ساهمت في ترسيخ قيم التضامن والأخوة بين المواطنين، وقد دفعت المعاناة المشتركة الإيطاليين إلى مساعدة بعضهم بعضا وإعادة اكتشاف القيم الإنسانية والأخلاقية العميقة التي شكلت أساس إعادة بناء المجتمع بعد الحرب. ورأى أن هذه الخبرة التاريخية تمثل مصدر إلهام للأجيال اللاحقة وتشجع على مواجهة تحديات المستقبل بروح الوحدة والمسؤولية. كما كان البابا يوحنا بولس الثاني قد وجه رسالة للشعب الإيطالي في تلك المناسبة، حيث أعرب عن أمله في أن تظل إيطاليا وفية للمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تميز بها تاريخها، وأن تواصل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحرية والعدالة والسلام. كما دعا فويتيوا إلى أن تبقى البلاد نموذجا إيجابيا في أوروبا والعالم، مستندة إلى تراثها الحضاري والروحي وإلى القيم التي ألهمت أفضل أبنائها عبر التاريخ. ولذلك فإن ذكرى تأسيس الجمهورية الإيطالية التي يحتفل بها اليوم مرتبطة مع مسيرة طويلة من التعاون والحوار بين الدولة والكنيسة، وفي إطار السعي المشترك لخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع المسيح.